0: الدين المستقر
1: إلى ربك يومئذ المستقر
0: إلى ربك يومئذ المستقر
1: إلى ربك يومئذ المستقر
0: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر
1: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر
0: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر.

0: معاذيره
1: ولو ألقى معاذيره
0: ولو ألقى معاذيره
1: ولو ألقى معاذيره
0: لا تحرك به لسانك لتعجل به
1: لا